give him a kiss. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لك لنا كيف لا يكون معه ايضا كل شيء الحمايه لنا الحريه لنا البركه لنا والثمر لنا الفرح لنا لا للكابه لا للاحزان لا للمراره باسم رب يسوع عن شفاء تحت الرب باسم رب يسوع باسم رب يسوع

هي سمس الله يا شروق يركب السماء في معونتنا الإله القديم مكة الأزرع الأبدي من تحت لا أتركك ولا أهملك لا تخف لأني معك قد أيمتك الرب معك يا جبار البأس تشدد وتشكى إنما أقول تشدد وتشكى

لا تذكروا الأوليين والخادمين التي تستمروا فيها. هذا صنع أمرا جديدا، أرض جديدة، سماوات جديدة. كمياه عبرت كل أيام المسلة. رب أنساني تعبي ومسلتي في بيت